أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار،

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا السيول على الحدود النيبالية الصينية إلى 955، ترامب يتعهد بضرب إيران بقوة بعد تصاعد حدة التوتر، القادة الماليون في مجموعة العشرين يفتتحون اجتماعهم في الولايات المتحدة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الكارثية على الحدود النيبالية الصينية إلى 955 شخصاً، ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن للبحث عن أكثر من 4400 شخص مفقود، ولكن جهودهم تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة. وذكرت السلطات النيبالية يوم الاثنين أن عدد الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت يوم الأربعاء ارتفع إلى 939 في أنحاء البلاد، ولا يزال مصير أكثر من 3900 شخص مجهولاً، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. ومن غير الواضح لماذا خفضت السلطات عدد المفقودين المعلن من الرقم الأولي الذي تجاوز 4100 شخص. وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمصرع 16 شخصاً، ولا يزال أكثر من 540 شخصاً في عداد المفقودين. وتم نشر نحو 10,000 من أفراد الجيش والشرطة في المناطق المتضررة في نيبال، إلا أن عمليات البحث والإنقاذ تسير ببطء نظراً لتضرر البنية التحتية بشدة ونقص الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض. وتتواصل جهود الإنقاذ في منطقتي راسوا ونواكوت النيباليتين، حيث حوصر أكثر من 900 شخص في محطات توليد الطاقة الكهرومائية. وتتوقع سلطات الأرصاد الجوية المحلية استمرار هطول الأمطار بشكل متقطع طوال الأسبوع، ويحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان مياهها مجدداً. تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن تبادلتا الضربات لأول مرة منذ أكثر من شهر، في حين تتزايد المخاوف من احتمال تصاعد القتال. وأفادت قناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لها في مقابلة هاتفية إنه سيكون هناك رد على الضربات الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن، وتعهد به ضربهم بقوة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الإيرانيين يريدون الاجتماع، لكنه قال إنه ليس متأكدا مما إذا كان بإمكانك الاعتماد على التوصل إلى اتفاق معهم حسب تعبيره. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن ما وصفه بناقلة نفط عملاقة مارقة ضربت بألغام بحرية في مضيق هرمز، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت ادعاء الحرس الثوري مؤكدة عدم إصابة أي سفينة بألغام. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى الصحفيين حول العقوبات الاقتصادية على إيران خلال اجتماع مالي لمجموعة العشرين تستضيفه الولايات المتحدة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، وقال إنهم يأخذون هذه العقوبات على محمل الجد. إذا نظرنا إلى تصريحات القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسنجد أنها مصدومة من حالة اقتصادها. وقال بيسنت إن قادة إيران يلجؤون إلى العنف لأنهم يخسرون اقتصادياً، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يجب بالضرورة أن ينهار، وأن النظام عليه فقط أن يعود إلى رشد.

من ناحية أخرى، التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قرغيزستان خلال قمة إقليمية. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يسعى إلى حل دبلوماسي، وأكد أن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة أن تلتزم واشنطن بتعهداتها.

تستضيف الولايات المتحدة وزراء مالية دول مجموعة العشرين لإجراء محادثات حول الاقتصاد العالمي، وقد تصدرت جدول الأعمال في مستهل الاجتماع المخاطر الاقتصادية العالمية وكيفية الاستجابة لها. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة التركيز على النمو خلال القمة التي تستمر يومين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا. وقال بيسنت: هدفنا اليوم هو التأكيد مجددا على رسالتنا بشأن النمو، فالعالم غارق في الديون. بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي النمو. وأضاف أنه واثق من أن العديد من القادة متقبلون لهذه الرسالة. ويلقي الصراع الأمريكي الإيراني بظلاله على الفعالية، حيث ناقش المشاركون مخاوف تأثير التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة سلباً على الاقتصاد العالمي وسبل التعامل مع هذا الخطر. ويعتقد أيضاً أنهم تحدثوا عن ضرورة تأمين سلاسل الإمداد للموارد المعدنية المهمة. ويجري وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو بنوكها المركزية محادثات أيضاً، ويعتقد أن مناقشاتهم ستشمل العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن ضد إيران والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأنظمة المالية. وقال مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن بيسنت عقد اجتماعات منفصلة مع وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسكي ومحافظ بنك اليابان أويدا كازو. وقال المسؤول إن بيسنت أكد لهما على أهمية أن توضح اليابان للسوق مسارها لتحقيق الاستدامة المالية وكذلك لرفع أسعار الفائدة. تجمع أشخاص خارج مبنى بلدية بمحافظة إيباراكي شمال شرق طوكيو لمطالبة المدينة برفض إجراء مسح أولي لتحديد ما إذا كانت المنطقة يمكن أن تستضيف موقعاً نهائياً للتخلص من النفايات عالية الإشعاع. فقد طلبت الحكومة اليابانية من مدينة هيتاتشي أوميا يوم الاثنين قبول دراسة الأدبيات، وهي المرحلة الأولى في عملية اختيار موقع التخلص من النفايات. وتجمع حوالي 10 أشخاص من بينهم سكان محليون أمام مدخل مبنى البلدية حاملين لافتات كتب عليها: نرفض النفايات المشعة في هيتاتشي أوميا، ويجب ألا يقبل العمدة موقعا للتخلص النهائي من النفايات النووية. وقال أحد المحتجين وهو من سكان المدينة في السبعينات من عمره إن الإعلان جاء فجأة ودون سابق إنذار، وأضاف أنه لا يفهم سبب اختيار المدينة وكيف وصلت الخطة إلى هذه المرحلة، وأكد أنه لا يريد أن يترك إرثا سلبيا للأجيال القادمة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: いらいこもるまーに。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام سان، 何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番美味しいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: ميسو رامن.
0: ميسو رامن.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: نيهون نو رامن وا اويشي يو.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: بوكو وا ميسو رامن غا سكي ناندا.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: واتاشي ميسو رامن ني شيماس.
0: أنا سآخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: どれ
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غ الذي جاء بعده يدل على أن
5: どれ
0: هو المبتدأ.
5: 一番
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتشيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتشيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيتشيبان
0: فيكون
5: إيتشيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتشيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا.
5: أويشي ديس. إيتشيبان أويشي ديس. دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماسو كا؟
7: كوري غا أوسوسومي ديسو.
0: إليكم المعاني.
3: どれが一番人気がありますか؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: 人気があります
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: 人気
0: يعني شعبية؟
5: あります
0: هي صيغة مس من الفعل؟
5: ある
0: أي يوجد.
2: これがおすすめです
1: أنا أقترح هذا.
5: これ
0: يعني هذا.
5: おすすめ
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا؟ رخيص الثمن يعني؟
5: يسوي. يسوي.
2: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن؟ الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا. أوتوكونا
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: ご注文は؟
5: ご注文は؟
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون.
5: تشومون
0: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة. وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は؟ タムさん、何にする？
3: どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح وتسلق ثم توضع في حساء ساخن ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
1: المشكلة أنه كثيرا ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعا ما مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا السيول على الحدود النيبالية الصينية إلى 955، ترامب يتعهد بضرب إيران بقوة بعد تصاعد حدة التوتر، القادة الماليون في مجموعة الـ20 يفتتحون اجتماعهم في الولايات المتحدة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الكارثية على الحدود النيبالية الصينية إلى 955 شخصاً، ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن للبحث عن أكثر من 4400 شخص مفقود، ولكن جهودهم تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة. وذكرت السلطات النيبالية يوم الاثنين أن عدد الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت يوم الأربعاء ارتفع إلى 939 في أنحاء البلاد، ولا يزال مصير أكثر من 3900 شخص مجهولاً، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. ومن غير الواضح لماذا خفضت السلطات عدد المفقودين المعلن من الرقم الأولي الذي تجاوز 4200 شخص. وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمصرع 16 شخصاً، ولا يزال أكثر من 540 شخصاً في عداد المفقودين. وتم نشر نحو 10,000 من أفراد الجيش والشرطة في المناطق المتضررة في نيبال، إلا أن عمليات البحث والإنقاذ تسير ببطء نظراً لتضرر البنية التحتية بشدة ونقص الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض. وتتواصل جهود الإنقاذ في منطقتي راسوا ونواكوت النيباليتين، حيث حوصر أكثر من 900 شخص في محطات توليد الطاقة الكهرومائية. وتتوقع سلطات الأرصاد الجوية المحلية استمرار هطول الأمطار بشكل متقطع طوال الأسبوع، ويحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان مياهها مجدداً. تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن تبادلتا الضربات لأول مرة منذ أكثر من شهر، في حين تتزايد المخاوف من احتمال تصاعد القتال. وأفادت قناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لها في مقابلة هاتفية إنه سيكون هناك رد على الضربات الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن، وتعهد به ضربهم بقوة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الإيرانيين يريدون الاجتماع، لكنه قال إنه ليس متأكدا مما إذا كان بإمكانك الاعتماد على التوصل إلى اتفاق معهم حسب تعبيره. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن ما وصفه به ناقلة نفط عملاقة مارقة ضربت بألغام بحرية في مضيق هرمز، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت ادعاء الحرس الثوري مؤكدة عدم إصابة أي سفينة بألغام. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى الصحفيين حول العقوبات الاقتصادية على إيران خلال اجتماع مالي لمجموعة الـ20 تستضيفه الولايات المتحدة في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولينا، وقال إنهم يأخذون هذه العقوبات على محمل الجد. إذا نظرنا إلى تصريحات القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسنجد أنها مصدومة من حالة اقتصادها. وقال بيسنت إن قادة إيران يلجؤون إلى العنف لأنهم يخسرون اقتصادياً، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يجب بالضرورة أن ينهار، وأن النظام عليه فقط أن يعود إلى رشده. من ناحية أخرى، التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قرغيزستان خلال قمة إقليمية، وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يسعى إلى حل دبلوماسي، وأكد أن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة أن تلتزم واشنطن بتعهداتها.

تستضيف الولايات المتحدة وزراء مالية دول مجموعة العشرين لإجراء محادثات حول الاقتصاد العالمي، وقد تصدرت جدول الأعمال في مستهل الاجتماع المخاطر الاقتصادية العالمية وكيفية الاستجابة لها. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة التركيز على النمو خلال القمة التي تستمر يومين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا. وقال بيسنت: هدفنا اليوم هو التأكيد مجددا على رسالتنا بشأن النمو، فالعالم غارق في الديون. بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي النمو. وأضاف أنه واثق من أن العديد من القادة متقبلون لهذه الرسالة. ويلقي الصراع الأمريكي الإيراني بظلاله على الفعالية، حيث ناقش المشاركون مخاوف تأثير التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة سلباً على الاقتصاد العالمي وسبل التعامل مع هذا الخطر. ويعتقد أيضاً أنهم تحدثوا عن ضرورة تأمين سلاسل الإمداد للموارد المعدنية المهمة. ويجري وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو بنوكها المركزية محادثات أيضاً، ويعتقد أن مناقشاتهم ستشمل العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن ضد إيران والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأنظمة المالية. وقال مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن بيسنت عقد اجتماعات منفصلة مع وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسكي ومحافظ بنك اليابان أويدا كازو. وقال المسؤول إن بيسنت أكد لهما على أهمية أن توضح اليابان للسوق مسارها لتحقيق الاستدامة المالية وكذلك لرفع أسعار الفائدة. تجمع أشخاص خارج مبنى بلدية بمحافظة إيباراكي شمال شرق طوكيو لمطالبة المدينة برفض إجراء مسح أولي لتحديد ما إذا كانت المنطقة يمكن أن تستضيف موقعاً نهائياً للتخلص من النفايات عالية الإشعاع. فقد طلبت الحكومة اليابانية من مدينة هيتاتشي أوميا يوم الاثنين قبول دراسة الأدبيات، وهي المرحلة الأولى في عملية اختيار موقع التخلص من النفايات. وتجمع حوالي 10 أشخاص من بينهم سكان محليون أمام مدخل مبنى البلدية حاملين لافتات كتب عليها: نرفض النفايات المشعة في هيتاتشي أوميا، ويجب ألا يقبل العمدة موقعا للتخلص النهائي من النفايات النووية. وقال أحد المحتجين وهو من سكان المدينة في السبعينات من عمره إن الإعلان جاء فجأة ودون سابق إنذار، وأضاف أنه لا يفهم سبب اختيار المدينة وكيف وصلت الخطة إلى هذه المرحلة، وأكد أنه لا يريد أن يترك إرثا سلبيا للأجيال القادمة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا السيول على الحدود النيبالية الصينية إلى 955، ترامب يتعهد بضرب إيران بقوة بعد تصاعد حدة التوتر، القادة الماليون في مجموعة الـ20 يفتتحون اجتماعهم في الولايات المتحدة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الكارثية على الحدود النيبالية الصينية إلى 955 شخصاً، ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن للبحث عن أكثر من 4400 شخص مفقود، ولكن جهودهم تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة. وذكرت السلطات النيبالية يوم الاثنين أن عدد الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت يوم الأربعاء ارتفع إلى 939 في أنحاء البلاد، ولا يزال مصير أكثر من 3900 شخص مجهولاً، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. ومن غير الواضح لماذا خفضت السلطات عدد المفقودين المعلن من الرقم الأولي الذي تجاوز 4100 شخص. وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمصرع 16 شخصاً، ولا يزال أكثر من 540 شخصاً في عداد المفقودين. وتم نشر نحو 10,000 من أفراد الجيش والشرطة في المناطق المتضررة في نيبال، إلا أن عمليات البحث والإنقاذ تسير ببطء نظراً لتضرر البنية التحتية بشدة ونقص الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض. وتتواصل جهود الإنقاذ في منطقتي راسوا ونواكوت النيباليتين، حيث حوصر أكثر من 900 شخص في محطات توليد الطاقة الكهرومائية. وتتوقع سلطات الأرصاد

الجوية المحلية استمرار هطول الأمطار بشكل متقطع طوال الأسبوع، ويحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان مياهها مجدداً. تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن تبادلتا الضربات لأول مرة منذ أكثر من شهر، في حين تتزايد المخاوف من احتمال تصاعد القتال. وأفادت قناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لها في مقابلة هاتفية إنه سيكون هناك رد على الضربات الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن، وتعهد بضربهم بقوة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الإيرانيين يريدون الاجتماع، لكنه قال إنه ليس متأكدا مما إذا كان بإمكانك الاعتماد على التوصل إلى اتفاق معهم حسب تعبيره. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن ما وصفه بناقلة نفط عملاقة مارقة ضربت بألغام بحرية في مضيق هرمز، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت ادعاء الحرس الثوري مؤكدة عدم إصابة أي سفينة بألغام. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى الصحفيين حول العقوبات الاقتصادية على إيران خلال اجتماع مالي لمجموعة العشرين تستضيفه الولايات المتحدة في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولينا، وقال إنهم يأخذون هذه العقوبات على محمل الجد. إذا نظرنا إلى تصريحات القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية فسنجد أنها مصدومة من حالة اقتصادها. وقال بيسنت إن قادة إيران يلجؤون إلى العنف لأنهم يخسرون اقتصاديا، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يجب بالضرورة أن ينهار، وأن النظام عليه فقط أن يعود إلى رشده. من ناحية أخرى، التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قرغيزستان خلال قمة إقليمية. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يسعى إلى حل دبلوماسي، وأكد أن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة أن تلتزم واشنطن بتعهداتها.

تستضيف الولايات المتحدة وزراء مالية دول مجموعة العشرين لإجراء محادثات حول الاقتصاد العالمي، وقد تصدرت جدول الأعمال في مستهل الاجتماع المخاطر الاقتصادية العالمية وكيفية الاستجابة لها. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة التركيز على النمو خلال القمة التي تستمر يومين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا. وقال بيسنت: هدفنا اليوم هو التأكيد مجددا على رسالتنا بشأن النمو، فالعالم غارق في الديون. بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي النمو. وأضاف أنه واثق من أن العديد من القادة متقبلون لهذه الرسالة. ويلقي الصراع الأمريكي الإيراني بظلاله على الفعالية، حيث ناقش المشاركون مخاوف تأثير التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة سلباً على الاقتصاد العالمي وسبل التعامل مع هذا الخطر. ويعتقد أيضاً أنهم تحدثوا عن ضرورة تأمين سلاسل الإمداد للموارد المعدنية المهمة. ويجري وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو بنوكها المركزية محادثات أيضاً، ويعتقد أن مناقشاتهم ستشمل العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن ضد إيران والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأنظمة المالية. وقال مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن بيسنت عقد اجتماعات منفصلة مع وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسكي ومحافظ بنك اليابان أويدا كازوو. وقال المسؤول إن بيسنت أكد لهما على أهمية أن توضح اليابان للسوق مسارها لتحقيق الاستدامة المالية وكذلك لرفع أسعار الفائدة. تجمع أشخاص خارج مبنى بلدية بمحافظة إيباراكي شمال شرق طوكيو

مطالبة المدينة برفض إجراء مسح أولي لتحديد ما إذا كانت المنطقة يمكن أن تستضيف موقعاً نهائياً للتخلص من النفايات عالية الإشعاع. فقد طلبت الحكومة اليابانية من مدينة هيتاتشي أوميا يوم الاثنين قبول دراسة الأدبيات، وهي المرحلة الأولى في عملية اختيار موقع التخلص من النفايات. وتجمع حوالي 10 أشخاص من بينهم سكان محليون أمام مدخل مبنى البلدية حاملين لافتات كتب عليها نرفض النفايات المشعة في هيتاتشي أوميا، ويجب ألا يقبل العمدة موقعا للتخلص النهائي من النفايات النووية. وقال أحد المحتجين وهو من سكان المدينة في السبعينات من عمره إن الإعلان جاء فجأة ودون سابق إنذار، وأضاف أنه لا يفهم سبب اختيار المدينة وكيف وصلت الخطة إلى هذه المرحلة، وأكد أنه لا يريد أن يترك إرثا سلبيا للأجيال القادمة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: いらいこもるまーに。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام سان، 何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番美味しいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: ميسو رامن.
0: ميسو رامن.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: نيهون نو رامن وا اويشي يو.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: بوكو وا ميسو رامن غا سكي ناندا.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: واتاشي ميسو رامن ني شيماس.
0: أنا سآخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: دوري
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: دوري
0: هو المبتدأ.
5: إيجيبان
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيجيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيجيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيجيبان
0: فيكون
5: إيجيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيجيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيجيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا.
5: أويشي ديس، إيجيبان أويشي ديس، دوري غا إيجيبان أويشي ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: دوري غا إيجيبان نينكي غا أريماس كا؟
7: كوري غا أوسسمي ديس.
0: إليكم المعاني.
6: دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماسكا؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: نينكي غا أريماس
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: نينكي
0: يعني شعبية؟
5: أريماس
0: هي صيغة مس من الفعل
5: أرو
0: أي يوجد.
2: كوري غا أوسسمي ديس
1: أنا أقترح هذا.
5: كوري
0: يعني هذا.
5: أوسسمي
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: نينكي غا أريماس إيتشيبان نينكي غا أريماس دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماس كا؟
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: ياسوي ياسوي.
2: どれが一番安いですか؟
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا أوتوكونا،
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: ご注文は؟
5: ご注文は؟
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون.
5: تشومون
0: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة. وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
1: المشكلة أنه كثيرا ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعا ما مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا السيول على الحدود النيبالية الصينية إلى 955. ترامب يتعهد

تشهد بضرب إيران بقوة بعد تصاعد حدة التوتر. القادة الماليون في مجموعة العشرين يفتتحون اجتماعهم في الولايات المتحدة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الكارثية على الحدود النيبالية الصينية إلى 955 شخصاً، ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن للبحث عن أكثر من 4400 شخص مفقود، ولكن جهودهم تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة. وذكرت السلطات النيبالية يوم الاثنين أن عدد الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت يوم الأربعاء ارتفع إلى 939 في أنحاء البلاد، ولا يزال مصير أكثر من 3900 شخص مجهولا، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. ومن غير الواضح لماذا خفضت السلطات عدد المفقودين المعلن من الرقم الأولي الذي تجاوز 4200 شخص. وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمصرع 16 شخصا، ولا يزال أكثر من 540 شخصا في عداد المفقودين. وتم نشر نحو 10,000 من أفراد الجيش والشرطة في المناطق المتضررة في نيبال، إلا أن عمليات البحث والإنقاذ تسير ببطء نظراً لتضرر البنية التحتية بشدة ونقص الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض. وتتواصل جهود الإنقاذ في منطقتي راسوا ونواكوت النيباليتين، حيث حوصر أكثر من 900 شخص في محطات توليد الطاقة الكهرومائية. وتتوقع سلطات الأرصاد الجوية المحلية استمرار هطول الأمطار بشكل متقطع طوال الأسبوع، ويحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان مياهها مجدداً. تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن تبادلتا الضربات لأول مرة منذ أكثر من شهر، في حين تتزايد المخاوف من احتمال تصاعد القتال. وأفادت قناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لها في مقابلة هاتفية إنه سيكون هناك رد على الضربات الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن، وتعهد به ضربهم بقوة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الإيرانيين يريدون الاجتماع، لكنه قال إنه ليس متأكدا مما إذا كان بإمكانك الاعتماد على التوصل إلى اتفاق معهم حسب تعبيره. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن ما وصفه بناقلة نفط عملاقة مارقة ضربت بألغام بحرية في مضيق هرمز، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت ادعاء الحرس الثوري مؤكدة عدم إصابة أي سفينة بألغام. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى الصحفيين حول العقوبات الاقتصادية على إيران خلال اجتماع مالي لمجموعة العشرين تستضيفه الولايات المتحدة في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولينا، وقال إنهم يأخذون هذه العقوبات على محمل الجد. إذا نظرنا إلى تصريحات القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسنجد أنها مصدومة من حالة اقتصادها. وقال بيسنت إن قادة إيران يلجؤون إلى العنف لأنهم يخسرون اقتصادياً، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يجب بالضرورة أن ينهار، وأن النظام عليه فقط أن يعود إلى رشده. من ناحية أخرى، التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قرغيزستان خلال قمة إقليمية. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يسعى إلى حل دبلوماسي، وأكد أن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة أن تلتزم واشنطن بتعهداتها.

تستضيف الولايات المتحدة وزراء مالية دول مجموعة العشرين لإجراء محادثات حول الاقتصاد العالمي، وقد تصدرت جدول الأعمال في مستهل الاجتماع المخاطر الاقتصادية العالمية وكيفية الاستجابة لها. وأكد وزير الخزانة

الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة التركيز على النمو خلال القمة التي تستمر يومين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا. وقال بيسنت: هدفنا اليوم هو التأكيد مجددا على رسالتنا بشأن النمو، فالعالم غارق في الديون. بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي النمو. وأضاف أنه واثق من أن العديد من القادة متقبلون لهذه الرسالة. ويلقي الصراع الأمريكي الإيراني بظلاله على الفعالية، حيث ناقش المشاركون مخاوف تأثير التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة سلباً على الاقتصاد العالمي وسبل التعامل مع هذا الخطر. ويعتقد أيضاً أنهم تحدثوا عن ضرورة تأمين سلاسل الإمداد للموارد المعدنية المهمة. ويجري وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو بنوكها المركزية محادثات أيضاً، ويعتقد أن مناقشاتهم ستشمل العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن ضد إيران والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأنظمة المالية. وقال مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن بيسنت عقد اجتماعات منفصلة مع وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسكي ومحافظ بنك اليابان أويدا كازو. وقال المسؤول إن بيسنت أكد لهما على أهمية أن توضح اليابان للسوق مسارها لتحقيق الاستدامة المالية وكذلك لرفع أسعار الفائدة. تجمع أشخاص خارج مبنى بلدية بمحافظة إيباراكي شمال شرق طوكيو لمطالبة المدينة برفض إجراء مسح أولي لتحديد ما إذا كانت المنطقة يمكن أن تستضيف موقعاً نهائياً للتخلص من النفايات عالية الإشعاع. فقد طلبت الحكومة اليابانية من مدينة هيتاتشي أوميا يوم الاثنين قبول دراسة الأدبيات، وهي المرحلة الأولى في عملية اختيار موقع التخلص من النفايات. وتجمع حوالي 10 أشخاص من بينهم سكان محليون أمام مدخل مبنى البلدية حاملين لافتات كتب عليها: نرفض النفايات المشعة في هيتاتشي أوميا، ويجب ألا يقبل العمدة موقعا للتخلص النهائي من النفايات النووية. وقال أحد المحتجين وهو من سكان المدينة في السبعينات من عمره إن الإعلان جاء فجأة ودون سابق إنذار، وأضاف أنه لا يفهم سبب اختيار المدينة وكيف وصلت الخطة إلى هذه المرحلة، وأكد أنه لا يريد أن يترك إرثا سلبيا للأجيال القادمة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: いらいこもるまーに。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام-san, 何にする؟
0: يا تام-san, ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: 味噌ラーメン.
0: 味噌ラーメン.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: 日本のラーメンは美味しいよ.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私味噌ラーメンにします.
0: أنا سأخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: どれ
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غ الذي جاء بعده يدل على أن
5: どれ
0: هو المبتدأ.
5: 一番
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيتيبان
0: فيكون
5: إيتيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا
5: أويشي ديس إيتيبان أويشي ديس دوري غا إيتيبان أويشي ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: دوري غا إيتيبان نينكي غا أريماسكا؟
7: كوري غا أوسسمي ديس.
0: إليكم المعاني.
3: دوريغا إيتشيبان نينكي غا أريماس كا؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: نينكي غا أريماس
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: نينكي
0: يعني شعبية؟
5: أريماس
0: هي صيغة مس من الفعل؟
5: أرو
0: أي يوجد.
2: كوري غا أوسسمي ديس.
1: أنا أقترح هذا.
5: كوري
0: يعني هذا.
5: أوسسمي
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: نينكي غا أريماس. إيتشيبان نينكي غا أريماس. دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماس كا؟
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: ياسوي. ياسوي.
7: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غالياً يوصف في اليابانية ب

0: お得な
1: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه دس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: ご注文は
1: يعني ماذا تطلب، ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن. هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
5: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
1: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
5: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
1: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا السيول على الحدود النيبالية الصينية إلى 955، ترامب يتعهد بضرب إيران بقوة بعد تصاعد حدة التوتر، القادة الماليون في مجموعة الـ20 يفتتحون اجتماعهم في الولايات المتحدة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الكارثية على الحدود النيبالية الصينية إلى 955 شخصاً، ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن للبحث عن أكثر من 4400 شخص مفقود، ولكن جهودهم تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة. وذكرت السلطات النيبالية يوم الاثنين أن عدد الوفيات جراء الفيضانات والانهيار

الأرضية التي حدثت يوم الأربعاء ارتفع إلى 939 في أنحاء البلاد، ولا يزال مصير أكثر من 3900 شخص مجهولاً، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. ومن غير الواضح لماذا خفضت السلطات عدد المفقودين المعلن من الرقم الأولي الذي تجاوز 4200 شخص. وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمصرع 16 شخصاً، ولا يزال أكثر من 540 شخصاً في عداد المفقودين. وتم نشر نحو 10,000 من أفراد الجيش والشرطة في المناطق المتضررة في نيبال، إلا أن عمليات البحث والإنقاذ تسير ببطء نظراً لتضرر البنية التحتية بشدة ونقص الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض. وتتواصل جهود الإنقاذ في منطقتي راسوا ونواكوت النيباليتين، حيث حوصر أكثر من 900 شخص في محطات توليد الطاقة الكهرومائية. وتتوقع سلطات الأرصاد الجوية المحلية استمرار هطول الأمطار بشكل متقطع طوال الأسبوع، ويحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان مياهها مجدداً. تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن تبادلتا الضربات لأول مرة منذ أكثر من شهر، في حين تتزايد المخاوف من احتمال تصاعد القتال. وأفادت قناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لها في مقابلة هاتفية إنه سيكون هناك رد على الضربات الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن، وتعهد به ضربهم بقوة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الإيرانيين يريدون الاجتماع، لكنه قال إنه ليس متأكدا مما إذا كان بإمكانك الاعتماد على التوصل إلى اتفاق معهم حسب تعبيره. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن ما وصفه بناقلة نفط عملاقة مارقة ضربت بألغام بحرية في مضيق هرمز، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت ادعاء الحرس الثوري مؤكدة عدم إصابة أي سفينة بألغام. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى الصحفيين حول العقوبات الاقتصادية على إيران خلال اجتماع مالي لمجموعة العشرين تستضيفه الولايات المتحدة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا، وقال إنهم يأخذون هذه العقوبات على محمل الجد. إذا نظرنا إلى تصريحات القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسنجد أنها مصدومة من حالة اقتصادها. وقال بيسنت إن قادة إيران يلجؤون إلى العنف لأنهم يخسرون اقتصادياً، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يجب بالضرورة أن ينهار، وأن النظام عليه فقط أن يعود إلى رشده. من ناحية أخرى، التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قرغيزستان خلال قمة إقليمية. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يسعى إلى حل دبلوماسي، وأكد أن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة أن تلتزم واشنطن بتعهداتها.

تستضيف الولايات المتحدة وزراء مالية دول مجموعة العشرين لإجراء محادثات حول الاقتصاد العالمي، وقد تصدرت جدول الأعمال في مستهل الاجتماع المخاطر الاقتصادية العالمية وكيفية الاستجابة لها. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة التركيز على النمو خلال القمة التي تستمر يومين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا. وقال بيسنت: هدفنا اليوم هو التأكيد مجددا على رسالتنا بشأن النمو، فالعالم غارق في الديون. بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي النمو. وأضاف أنه واثق من أن العديد من القادة متقبلون لهذه الرسالة. ويلقي الصراع الأمريكي الإيراني بظلاله على الفعالية، حيث ناقش المشاركون مخاوف تأثير التضخم

المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة سلباً على الاقتصاد العالمي وسبل التعامل مع هذا الخطر. ويعتقد أيضاً أنهم تحدثوا عن ضرورة تأمين سلاسل الإمداد للموارد المعدنية المهمة. ويجري وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو بنوكها المركزية محادثات أيضاً، ويعتقد أن مناقشاتهم ستشمل العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن ضد إيران والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأنظمة المالية. وقال مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن بيسنت عقد اجتماعات منفصلة مع وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسكي ومحافظ بنك اليابان أويدا كازو. وقال المسؤول إن بيسنت أكد لهما على أهمية أن توضح اليابان للسوق مسارها لتحقيق الاستدامة المالية وكذلك لرفع أسعار الفائدة. تجمع أشخاص خارج مبنى بلدية بمحافظة إيباراكي شمال شرق طوكيو لمطالبة المدينة برفض إجراء مسح أولي لتحديد ما إذا كانت المنطقة يمكن أن تستضيف موقعاً نهائياً للتخلص من النفايات عالية الإشعاع. فقد طلبت الحكومة اليابانية من مدينة هيتاتشي أوميا يوم الاثنين قبول دراسة الأدبيات، وهي المرحلة الأولى في عملية اختيار موقع التخلص من النفايات. وتجمع حوالي 10 أشخاص من بينهم سكان محليون أمام مدخل مبنى البلدية حاملين لافتات كتب عليها نرفض النفايات المشعة في هيتاتشي أوميا، ويجب ألا يقبل العمدة موقعا للتخلص النهائي من النفايات النووية. وقال أحد المحتجين وهو من سكان المدينة في السبعينات من عمره إن الإعلان جاء فجأة ودون سابق إنذار، وأضاف أنه لا يفهم سبب اختيار المدينة وكيف وصلت الخطة إلى هذه المرحلة، وأكد أنه لا يريد أن يترك إرثا سلبيا للأجيال القادمة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: إليكم المعاني.
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام سان، 何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: 味噌ラーメン.
0: 味噌ラーメン.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: 日本のラーメンは美味しいよ.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私味噌ラーメンにします.
0: أنا سأخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: どれ
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد が الذي جاء بعده يدل على أن
5: どれ
0: هو المبتدأ.
5: 一番
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيتيبان
0: فيكون
5: إيتيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول どれが一番おいしいですか؟ استمعوا ورددوا.
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: どれが一番人気がありますか？
7: これがおすすめです。
0: إليكم المعاني.
3: دوريغا إيتشيبان نينكي غا أريماس كا؟
1: أيها الأكثر شعبية؟
5: نينكي غا أريماس
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: نينكي
0: يعني شعبية؟
5: أريماس
0: هي صيغة مس من الفعل؟
5: أرو
0: أي يوجد.
2: كوري غا أوسسمي ديس.
1: أنا أقترح هذا.
5: كوري
0: يعني هذا.
5: أوسسمي
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか?
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: ياسوي. ياسوي.
2: どれが一番安いですか? どれが一番安いですか?
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا. أوتوكونا
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: ご注文は?
5: ご注文は?
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون.
5: 注文
0: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف go الذي يدل على

0: الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
1: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。食いしん坊カイトにお任せ。
3: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
3: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
3: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر أيلول. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: ارتفاع عدد ضحايا السيول على الحدود النيبالية الصينية إلى 955، ترامب يتعهد بضرب إيران بقوة بعد تصاعد حدة التوتر، القادة الماليون في مجموعة الـ20 يفتتحون اجتماعهم في الولايات المتحدة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. ارتفع عدد ضحايا السيول الكارثية على الحدود النيبالية الصينية إلى 955 شخصاً، ويتسابق عمال الإنقاذ مع الزمن للبحث عن أكثر من 4400 شخص مفقود، ولكن جهودهم تتعثر بسبب نقص الآليات الثقيلة. وذكرت السلطات النيبالية يوم الاثنين أن عدد الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت يوم الأربعاء ارتفع إلى 939 في أنحاء البلاد، ولا يزال مصير أكثر من 3900 شخص مجهولا، من بينهم 5 مواطنين يابانيين. ومن غير الواضح لماذا خفضت السلطات عدد المفقودين المعلن من الرقم الأولي الذي تجاوز 4200 شخص. وعلى الجانب الآخر من الحدود، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بمصرع 16 شخصا، ولا يزال أكثر من 540 شخصا في عداد المفقودين. وتم نشر نحو 10,000 من أفراد الجيش والشرطة في المناطق المتضررة في نيبال، إلا أن عمليات البحث والإنقاذ تسير ببطء نظرا لتضرر البنية التحتية بشدة ونقص الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض. وتتواصل جهود الإنقاذ في منطقتي راسوا ونواكوت النيباليتين، حيث حوصر أكثر من 900 شخص في محطات توليد الطاقة الكهرومائية. وتتوقع سلطات الأرصاد الجوية المحلية استمرار هطول الأمطار بشكل متقطع طوال الأسبوع، ويحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع منسوب الأنهار وفيضان مياهها مجدداً. تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن تبادلتا الضربات لأول مرة منذ أكثر من شهر، في حين تتزايد المخاوف من احتمال تصاعد القتال. وأفادت قناة فوكس نيوز يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لها في مقابلة هاتفية إنه سيكون هناك رد على الضربات الإيرانية على قواعد أمريكية في الأردن، وتعهد به ضربهم بقوة. وفي الوقت نفسه قال ترامب إن الإيرانيين يريدون الاجتماع، لكنه قال إنه ليس متأكدا مما إذا كان بإمكانك الاعتماد على التوصل إلى اتفاق معهم حسب تعبيره. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن ما وصفه بناقلة نفط عملاقة مارقة ضربت بألغام بحرية في مضيق هرمز، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية نفت ادعاء الحرس الثوري مؤكدة عدم إصابة أي سفينة بألغام. وتحدث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى الصحفيين حول العقوبات الاقتصادية على إيران خلال اجتماع مالي لمجموعة الـ20 تستضيفه الولايات المتحدة في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولينا، وقال إنهم يأخذون هذه العقوبات على محمل الجد. إذا نظرنا إلى تصريحات القيادة السياسية الإيرانية خلال الأيام العشرة الماضية، فسنجد أنها مصدومة من حالة اقتصادها. وقال بيسنت إن قادة إيران يلجؤون إلى العنف لأنهم يخسرون اقتصاديا، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد الإيراني لا يجب بالضرورة أن ينهار، وأن النظام عليه فقط أن يعود إلى رشده. من ناحية أخرى، التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قرغيزستان خلال قمة إقليمية. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يسعى إلى حل دبلوماسي، وأكد أن طهران مستعدة لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة شريطة أن تلتزم واشنطن بتعهداتها.

تستضيف الولايات المتحدة وزراء مالية دول مجموعة العشرين لإجراء محادثات حول الاقتصاد العالمي، وقد تصدرت جدول الأعمال في مستهل الاجتماع المخاطر الاقتصادية العالمية وكيفية الاستجابة لها. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ضرورة التركيز على النمو خلال القمة التي تستمر يومين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا. وقال بيسنت: هدفنا اليوم هو التأكيد مجددا على رسالتنا بشأن النمو، فالعالم غارق في الديون. بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الأزمة هي النمو. وأضاف أنه واثق من أن العديد من القادة متقبلون لهذه الرسالة. ويلقي الصراع الأمريكي الإيراني بظلاله على الفعالية، حيث ناقش المشاركون مخاوف تأثير التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة سلباً على الاقتصاد العالمي وسبل التعامل مع هذا الخطر. ويعتقد أيضاً أنهم تحدثوا عن ضرورة تأمين سلاسل الإمداد للموارد المعدنية المهمة. ويجري وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو بنوكها المركزية محادثات أيضاً، ويعتقد أن مناقشاتهم ستشمل العقوبات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها واشنطن ضد إيران والمخاطر التي تشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الأنظمة المالية. وقال مسؤول أمريكي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن بيسنت عقد اجتماعات منفصلة مع وزيرة المالية اليابانية كاتاياما

أتسكي ومحافظ بنك اليابان أويدا كازو. وقال المسؤول إن باسنت أكد لهما على أهمية أن توضح اليابان للسوق مسارها لتحقيق الاستدامة المالية وكذلك لرفع أسعار الفائدة. تجمع أشخاص خارج مبنى بلدية بمحافظة إيباراكي شمال شرق طوكيو لمطالبة المدينة برفض إجراء مسح أولي لتحديد ما إذا كانت المنطقة يمكن أن تستضيف موقعاً نهائياً للتخلص من النفايات عالية الإشعاع. فقد طلبت الحكومة اليابانية من مدينة هيتاتشي أوميا يوم الاثنين قبول دراسة الأدبيات، وهي المرحلة الأولى في عملية اختيار موقع التخلص من النفايات. وتجمع حوالي 10 أشخاص من بينهم سكان محليون أمام مدخل مبنى البلدية حاملين لافتات كتب عليها نرفض النفايات المشعة في هيتاتشي أوميا، ويجب ألا يقبل العمدة موقعا للتخلص النهائي من النفايات النووية. وقال أحد المحتجين وهو من سكان المدينة في السبعينات من عمره إن الإعلان جاء فجأة ودون سابق إنذار، وأضاف أنه لا يفهم سبب اختيار المدينة وكيف وصلت الخطة إلى هذه المرحلة، وأكد أنه لا يريد أن يترك إرثاً سلبياً للأجيال القادمة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
0: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: いらいこもるまーに。
1: النادل يخاطب تام وكايتو.
2: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
1: وكايتو يسأل تام.
2: تام سان، 何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
1: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番美味しいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
1: وكايتو يجيب.
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ.
0: أنا أقترح ميسو رامن.
1: وتام تهمهم.
3: ميسو رامن.
0: ميسو رامن.
1: تذكر تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: نيهون نو رامن وا اويشي يو.
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: بوكو وا ميسو رامن غا سكي ناندا.
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
1: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: واتاشي ميسو رامن ني شيماس.
0: أنا سآخذ ميسو رامن.
1: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
5: どれ
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غ الذي جاء بعده يدل على أن
5: どれ
0: هو المبتدأ.
5: 一番
0: يعني رقم واحد،
5: أويشي
0: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
0: ولكن قبله نقول
5: إيتيبان
0: فيكون
5: إيتيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
1: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا
5: أويشي ديس، إيتيبان أويشي ديس، دوري غا إيتيبان أويشي ديسكا.
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
6: دوري غا إيتيبان نينكي غا أريماس كا؟
7: كوري غا أوسسمي ديس.
0: إليكم المعاني.
1: أيها الأكثر شعبية؟
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير. يعني شعبية؟ هي صيغة مس من الفعل
5: أر،
0: أي يوجد.
1: أنا أقترح هذا.
0: يعني هذا.
5: أوسسمي
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
1: استمعوا ورددوا.
5: どれが一番人気がありますか?
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: ياسوي. ياسوي.
7: どれが一番安いですか?
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا. أوتوكونا.
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
2: ご注文は?
5: ご注文は?
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون.
5: 注文
0: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。

0: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الرامن.
2: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح وتسلق ثم توضع في حساء ساخن ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
1: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
2: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
2: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها طبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.